0: كان نمي احي كان احي كان احي سنتو مي سنة كان تاحي تاحي تاحي انا كان تاحي نمي اكا كان تاحي نمي انا كان تاحي تاحي تاحي نمي احي كان احي كان تاحي تاحي تاحي
1: كونكتامو